0: هيا عرفوا خشيك وخرج عليها. عرفت بالي يهديك وخرج عليها.
1: لا
0: لا لا قلت لك عرفت خشيك وخرج عليها. لا يسال عليك.
1: ايش ديجا في مباجاج مكاس؟
0: اروي مال اربع.
2: Cuidado.